0: Swiss 10 minutes.
1: ماما قالت لي دقني يا ربي اختلطني بابا قالت لي ما تشوف شطك خلي لي قريب.